0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.